نرجع لكم برنامجنا هلا وما بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي قال اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.

زقزقت له وارتمى لعبا بعلمه عظم وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت